أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيغ علي جيغال نيغ لي نيو دي نيو اوديتور راديو موريت انترناسيونال ني جيغين دي وقت دي بغا ييغال كوميونيتي سينيغاليز بي رك لا رواتينا كوميونيتي اسلام بي كوميونيتي موريت بي ني دانيو ام غان غو تيد و نييو تي ريو مي دوغي سينيغال مي شيخ عبد الاحد مكه ابن شيخ صهيب خادم الرسول مو نييو في تي ريو مي ديمب تي سامدي جي لفي يك سينيو غانا سينيو ci dir bu gatt nak lay doon xamna ne inshallah rabbi dina fi nek fi ba dimanche mu ngi dal fele nak ci 111 east 56e street digeunte park ak lexington avenue suite ba de 804 8e floor 111 east 56 street between park and lexington avenue hotel bi mu ngi ci ben hotel bu tuddu lombardi hotel suite ba de 804 8th floor suite 804 ku ci am lu ga lo beug nak mu gëna leer man nga ma wo man Saint Jean bu jeng ci 646 326 7879 646 326 7879 wala nga wo domam bima andal ñoo fi ci rew mi waye nak ko ci WhatsApp nga ko mëna jotté muy Serigne Abo Mbacké man nga ko jot ci 77 657 2622 77 657 2622 inshallah rabbi ziar yi nak dina tambali suba inshallah ci altine ji ginaaw takusan nak lañ koy def ba gewé ndax señ bi day jëm def téla fatou mo mbopam ay yité ko fi indi sax waye dañu fexé rek ba dom talibé ak ñep ak juliti mëna dem ziaré ko ñukoy gëreme nak señ cheikh abdul ahad cissé madlabul fawzeni nga xamni mo jappandal mbir mi moko dalal tatagal ko ñaan yalla mu ñewam bi sedd guuy ya rabbi te liñ ci yaakar ñun ñep ci walu tawfiq ak tay sir yalla defal ñuko defal ñu ci lu fokk suñ jot xamna na yitté wo nañu ku ñu taxawu ñaan ci rew mi ak ni rew mi tedde te am nañ ci mom yaakar bu wéré wér mbacké balay sa buri señ abdullah mbacké shoyou ma sha Allah ku ko xamul yi degg nga ko nek rek tek tankam fu ko mamadou bu baax ja tegon ak cheikh shoyou mbacké mu tedd mi ñu koy ñaanal yalla mu yagg fi lol te wér ñu koy yëgal nak tap drame tap set drame mi président mika ñom señ ousseynou diop daayira señ chan bu mbacké ak mbolém julit ak mbolém talibé yi nek ci réew mi yépp loolu lañ doon jëma yëgal né assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.